بوخد عنكا وكبرسي كل بسيم قيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوه

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: شؤوتشي بوين شؤو
1: يبرس قالد عن كاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ إيدي أعلناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قالد عن كاوة شؤوتشي بوين شؤو

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

عمزقز قياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقا.

feu.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
2: صباح الخير يا عنكاوة، يا قديسة الحلوة، يا امرأة تتمشط بالحب وترتديه. صباح البشرى لكل بعيد، لكل غريب أضاع الطريق، تاه وتعثر واعتمد بوصلة القلب للوصول إلى عينيها. صباح الخير يا عنكاوة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

لما غدر بتكتفي وتحتاج القلب وافي، ما بقلك شو تعملي، انت رقمك بتعرفي.

كلش انت بالنسبة لي، شمس الفجر والقمر والماي والغيمة، وما دام نحن سوا ضيمك وضيمة علي، مو كل من وضيمة.

شمؤن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.
1: برعاية سيادة المطران مار نثنائيل نزار سمعان راعي أبرشية حدياب وسائر إقليم كردستان للسريان الكاثوليك السامي الاحترام، انطلقت مساء السبت الموافق الأول من آب 2026 فعاليات السوق الخيري في كنيسة مارتشموني، والذي استمر على مدى يومين وسط حضور واسع وأجواء عائلية واجتماعية عكست روح المحبة والتعاون بين أبناء المجتمع.
2: السوق الخيري هو مناسبة اللي بتلتقي العوائل حتى تشعر بوحدة، لأنه الكنيسة هي عبارة عن جسد بعدة أعضاء، فهذا السوق الخيري غايته الأولى أن نلتقي نقضي أوقات مفرحة مع بعض ونشعر بأن احنا جماعة حية بعد، وطبعا لا هو غايته الربحية ولا شيء، وإنما مجرد أن نشارك حتى نعيش هاي اللحظات مع بعض، وطبعا اللي يجمعنا هو الرب يسوع. فشكرا لكم، شكرا لكل المشاركين، وشكرا لكل اللي يدعموا هذا السوق سواء بالخدمة أو بالعمل أو ببطاقات اليانصيب. أكيد ما عندنا هدايا خلينا نقول كبيرة، ولكن هي هدايا من القلب، فنحن القلب اللي يعمل هنا أكثر من أي شيء آخر.
3: جزيل الشكر سيدنا.
2: ألوعين.
1: وشهد السوق مشاركة متميزة من العائلات والمتطوعين، حيث ضم أركانا متنوعة للأعمال اليدوية والإكسسوارات والملابس، إضافة إلى تشكيلة غنية من المأكولات الشعبية والمشروبات، ما أضفى على الفعالية طابعا تراثيا واجتماعيا مميزا جذب الزائرين من مختلف الأعمار.
4: احنا نسوي مشويات كباب دكة، كباب لحم، كباب دجاج، قص لحم،
3: هذا كله ضمن السوق الخيري اللي أقامتها كنيسة مارتشموني في عنكاوة. تمام.
4: ايه.
3: طيب انت اول مرة تشارك؟
4: لا، قبل هالمرة مشاركين.
3: شارك هواية
4: يعني.
3: إيه. طيب شلون تشوف الحضور، الأجواء، الناس؟
4: والله ما شاء الله أجواء روعة، شيء ولا بالخيال.
3: أتمنى لكم التوفيق.
4: الله يسلمك، الله يبارك فيك.
5: هلأ أنا بشتغل بالكروشيه، بعمل عدة شغلات طبعا شايفين على الطاولة، أهم شيء بهتم بكثير بالجزادين، بحب كثير شغل الجزادين. كمان بعمل بوندات للشعر، شكلات، مفاتيح، وبشتغل بزينة أحيانا بالعيد الميلاد وبعيد الفصح، بعمل زينة كتير حلوة للشجرة شكرا.
1: كما تخللت السوق فقرات ترفيهية متنوعة كان أبرزها لعبة الدنبلة وسحبة اليانصيب التي تضمنت العديد من الجوائز القيمة، في أجواء اتسمت بالفرح والتفاعل وأسهمت في رسم البسمة على وجوه الحاضرين وتعزيز روح الألفة بينهم.
6: أزهار كريم من بحشيقة وسكنة بعنكاوة، شاركنا بمهرجان خيري في كنيسة مارتشموني، جبنا غراض كلها مال بحشيقة زي زيتون، زيتون الأخضر والأسود، صابون، طرشي، أي شيء تحبون موجود عندنا في كنيسة مارتشموني، تعالوا زورونا والأجواء كلش ممتعة.
3: أول مرة تشاركون بالمهرجان؟
6: لا، دائما نشارك.
3: دائما نشارك.
6: دائما نشارك.
3: طيب شلون شفت الأجواء هذه السنة؟
6: كلش بديعة وحلوة.
3: شلون تقيمون الحضور؟
6: بديع بديع، فالشيء كلش حلو.
3: يلا كل التوفيق.
6: شكرا شكرا.
7: والله ما يعني مشروع حلو هو، وأنا دائما حتى بالبيت عندي تجهيزات، أعمل كبي، أعمل برياني، أعمل دولمة، وأعمل أي شيء يطلب من عندي الزبون وأنا بالخدمة.
3: كل التوفيق.
7: شكرا جزيلا.
8: اليوم شاركة بكنيسة مارتشموني في سوق الخيري، حبيت أسوي أعمال يدوية مختلفة وغريبة، فشفتها شيء حلو صيفي على قواقع وجديدة بهالمشروعاني، وبديت هاي أول سوق خيري إلي.
3: كل التوفيق.
8: شكرا. تسلم.
1: يأتي تنظيم هذا السوق ضمن سلسلة النشاطات الخيرية والاجتماعية التي تهدف إلى ترسيخ قيم التكافل وتشجيع العمل التطوعي ودعم المبادرات الإنسانية التي تخدم المجتمع من خلال توفير مساحة تجمع بين الترفيه والعمل الخيري في آن واحد.
9: مرحبا، شلون الصحة؟ أنا داليا، دائما أشارك بالبازارات، وطبعا أكيد ويا عنكاوة، راديو عنكاوة دائما أشارك، هم الأفضل، دائما سباقين يشجعونا. أنا مشروعي باكجات هدايا، والحمد لله والشكر دائما أشارك بالبازارات. شكرا لكم.
10: مشروعي كثير حلو، يفيد الناس كثير، شراشف نمال نفرين ونفر، ويعني تعرف هذا الشيء استهلاكي، كل بيت هو بحاجته، وإذا حتى لو ما يحتاجون ينطونه هدية كثير حلوة، والأجواء كلش حلوة مليئة بالفرح، ونتمنى إن شاء الله دائما تتكرر وتكون هالجمعة الحلوة هاي.
3: كل التوفيق.
10: تسلم، ربي يخليك، شكرا عيوني.
11: مساء الخير للجميع. أنا صار أكثر من مرة أشترك بالمهرجان، والمهرجان كلش رائع، نتعرف على ناس، ناخذ خبرات وننطي أيضا، والأجواء كلش حلوة، ونشكر الله على كل حال.
1: هذا وأعربت اللجنة المنظمة عن شكرها وامتنانها لجميع الداعمين والرعاة والمتطوعين والمشاركين الذين أسهموا في إنجاح هذه المبادرة، مؤكدة أن هذا النجاح يعكس روح التعاون والمحبة التي يتميز بها أبناء الرعية، ومتمنية أن تتواصل مثل هذه الفعاليات لما تحمله من رسائل إنسانية واجتماعية نبيلة.
12: يعني احنا هذا المهرجان سويناه انه بحيث انه الناس كلها تستفاد، انه نقيم اشغالها، انه تجي هنا تفرح شويه، تغير جو همينا. واحنا عدنا هذا اليومين فتحناها صحه الرهايه، بس حبينا تكون مشاركه حلوه لكل كلهم الموجودين، وعدنا من فعالياتنا الكنسيه والاشياء الموجوده، ان شاء الله كلهم يسعدون ويفرحون. حلا عادل، معلمة تعليم مسيحي ومسؤولة شبيبة مارتشموني.
1: لراديو عنكاوة، فابيان نؤيل.

لتنابورم لتنابورم نكتور دنياش بلاي لتنابورم نا لتنابورم.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران؟
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوقتي شي بوينت شوقتي.

Thank you.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: برعاية سيادة المطران مارنثنا آل نزار سمعان راعي أبرشية حدياب وسائر إقليم كردستان للسريان الكاثوليك السامي الاحترام، انطلقت مساء السبت الموافق الأول من آب 2026 فعاليات السوق الخيري في كنيسة مارتشموني، والذي استمر على مدى يومين وسط حضور واسع وأجواء عائلية واجتماعية عكست روح المحبة والتعاون بين أبناء المجتمع.
1: السوق الخيري هو مناسبة اللي بتلتقي العوائل حتى تشعر بوحدة، لأنه الكنيسة هي عبارة عن جسد بعدة أعضاء، فهذا السوق الخيري غايته الأولى أن نلتقي نقضي أوقات مفرحة مع بعض ونشعر بأن احنا جماعة حية بعد، وطبعا لا هو غايته الربحية ولا شيء، وإنما مجرد أن نشارك حتى نعيش هاي اللحظات مع بعض، وطبعا اللي يجمعنا هو الرب يسوع. فشكرا لكم، شكرا لكل المشاركين، وشكرا لكل اللي يدعموا هذا السوق سواء بالخدمة أو بالعمل أو ببطاقات اليانصيب. أكيد ما عندنا هدايا خلينا نقول كبيرة، ولكن هي هدايا من القلب، فنحن القلب اللي يعمل هنا أكثر من أي شيء آخر.
2: جزيل الشكر سيدنا.
1: ألوعين.
0: وشهد السوق مشاركة متميزة من العائلات والمتطوعين، حيث ضم أركانا متنوعة للأعمال اليدوية والإكسسوارات والملابس، إضافة إلى تشكيلة غنية من المأكولات الشعبية والمشروبات، ما أضفى على الفعالية طابعا تراثيا واجتماعيا مميزا جذب الزائرين من مختلف الأعمار.
3: احنا نسوي مشويات كباب دكة، كباب لحم، كباب دجاج، قص لحم،
2: هذا كله ضمن السوق الخيري اللي أقامته كنيسة مارتشموني في عنكاوة. تمام.
3: ايه.
2: طيب انت اول مرة تشارك؟
3: لا، قبل هالمرة مشاركين.
2: شارك هواية يعني. طيب شلون نشوف الحضور، الأجواء، الناس؟
3: والله ما شاء الله أجواء روعة، شيء ولا بالخيال.
2: أتمنى لكم التوفيق.
3: الله يسلمك، الله يبارك فيك.
4: هلا أنا بشتغل بالكروشيه، بعمل عدة شغلات، طبعا شايفين على الطاولة أهم شيء بهتم بكثير بالجزادين، بحب كثير شغل الجزادين. كمان بعمل بوندات للشعر، شكلات، مفاتيح، وبشتغل بزينة بأحيانا بالعيد الميلاد وعيد الفصح، بعمل زينة كتير حلوة للشجرة
5: وبس.
4: شكرا.
0: كما تخللت السوق فقرات ترفيهية متنوعة كان أبرزها لعبة الدنبلة وسحبة اليانصيب التي تضمنت العديد من الجوائز القيمة، في أجواء اتسمت بالفرح والتفاعل وأسهمت في رسم البسمة على وجوه الحاضرين وتعزيز روح الألفة بينهم.
6: أزهار كريم من بحشيقة وسكنة بعنكاوة، شاركنا بمهرجان خيري في كنيسة مارتشموني، جبنا أغراض كلها مال بحشيقة زي زيتون، زيتون الأخضر والأسود، صابون، طرشي، أي شيء تحبون موجود عندنا في كنيسة مارتشموني، تعالوا زورونا والأجواء كلش ممتعة.
2: أول مرة تشاركون بالمهرجان؟
6: لا، دائما نشارك.
2: دائما نشارك.
6: دائما نشارك.
2: طيب شلون شفت الأجواء هذه السنة؟
6: كلش بديعة وحلوة.
2: شلون تقيمون الحضور؟
6: بديع بديع، فالشيء كلش حلو.
2: يلا كل التوفيق.
6: شكرا شكرا.
7: والله ما يعني مشروع حلو هو، وأنا دائما حتى بالبيت عندي تجهيزات، أعمل كبي، أعمل برياني، أعمل دولمة، وأعمل أي شيء يطلب من عندي الزبون وأنا بالخدمة.
2: كل التوفيق.
7: شكرا جزيلا.
8: اليوم شاركة بكنيسة مارتشموني في سوق الخيري، حبيت أسوي أعمال يدوية مختلفة وغريبة، فشفتها شيء حلو صيفي على قواقع وجديدة بهالمشروعاني، وبديت هاي أول سوق خيري إلي.
2: كل التوفيق.
8: شكرا. تسلم.
0: يأتي تنظيم هذا السوق ضمن سلسلة النشاطات الخيرية والاجتماعية التي تهدف إلى ترسيخ قيم التكافل وتشجيع العمل التطوعي ودعم المبادرات الإنسانية التي تخدم المجتمع من خلال توفير مساحة تجمع بين الترفيه والعمل الخيري في آن واحد.
9: مرحبا، شلون الصحة؟ أنا داليا، دائما أشارك بالبازارات، وطبعا أكيد ويا عنكاوة، راديو عنكاوة دائما أشارك، هم الأفضل، دائما سباقين يشجعونا. أنا مشروعي بقى جات هدايا والحمد لله والشكر، دائما أشارك بالبازارات. شكرا لكم.
10: مشروعي كثير حلو، يفيد الناس كثير، شراكف نمال نفرين ونفر، ويعني تعرف هذا الشيء استهلاكي، كل بيت هو بحاجته، وإذا حتى لو ما يحتاجون ينطونه هدية كثير حلوة، والأجواء كلش حلوة مليئة بالفرح، اي ونتمنى ان شاء الله دائما تتكرر وتكون هالجمعه الحلوه هاي.
2: كل التوفيق.
10: تسلم ربي يخليك. شكرا عيوني.
11: مساء الخير للجميع. انا صار اكثر من مره اشترك بالمهرجان والمهرجان كلش رائع، نتعرف على ناس ناخذ خبرات وننطي ايضا، والاجواء كلش حلوه ونشكر الله على كل حال.
0: هذا وأعربت اللجنة المنظمة عن شكرها وامتنانها لجميع الداعمين والرعاة والمتطوعين والمشاركين الذين أسهموا في إنجاح هذه المبادرة، مؤكدة أن هذا النجاح يعكس روح التعاون والمحبة التي يتميز بها أبناء الرعية، ومتمنية أن تتواصل مثل هذه الفعاليات لما تحمله من رسائل إنسانية واجتماعية نبيلة.
10: يعني احنا هذا المهرجان سويناه انه بحيث انه الناس كلها تستفاد، انه نقيم اشغالها، انه تجي هنا تفرح شويه تغير جو همينا. واحنا عندنا هذا اليومين فتحناها صحه الرهايه، بس حبينا تكون مشاركه حلوه لكل كلهم الموجودين. وعندنا من فعالياتنا الكنسيه والاشياء الموجوده، ان شاء الله كلهم يسعدون ويفرحون. حلا عادل، معلمه تعليم مسيحي ومسؤوله شبيبه مارتشموني.
0: لراديو عنكاوة، فابيان نويل.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

يبرس قال دعنكاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديئة علناثا وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شؤوت الشي بوين شؤوت.

إلى مستمعي راديو عنكاو، استمعوا إلى جديدي نوم الهنا من كلمات الشاعر مأمون النطاح وألحاني وغنائي نائل أغسطين.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني يتفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
1: خازنا عنك واخديك لمس قلبك
3: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا مننقل لإلكن أخبار المهرجانات أخبار الفن والفنانين
1: شو رأيك كسدورة في الدنيا والدورة
3: ومنكشف كواليس الدراما منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا

0: برعاية سيادة المطران مارنثنا آل نزار سمعان راعي أبرشية حدياب وسائر إقليم كردستان للسريان الكاثوليك السامي الاحترام. انطلقت مساء السبت الموافق الأول من آب 2026 فعاليات السوق الخيري في كنيسة مارتشموني والذي استمر على مدى يومين وسط حضور واسع وأجواء عائلية واجتماعية عكست روح المحبة والتعاون بين أبناء المجتمع.
1: السوق الخيري هو مناسبة اللي بيتلتقي العوائل حتى تشعر بوحدة، لأنه الكنيسة هي عبارة عن جسد بعدة أعضاء، فهذا السوق الخيري غايته الأولى أن نلتقي نقضي أوقات مفرحة مع بعض ونشعر بأن احنا جماعة حية بعد، وطبعا لا هو غايته الربحية ولا شيء، وإنما مجرد أن نشارك حتى نعيش هاي اللحظات مع بعض، وطبعا اللي يجمعنا هو الرب يسوع. فشكرا لكم، شكرا لكل المشاركين، وشكرا لكل اللي يدعموا هذا السوق سواء بالخدمة أو بالعمل أو ببطاقات اليانصيب. أكيد ما عندنا هدايا خلينا نقول كبيرة، ولكن هي هدايا من القلب، فنحن القلب اللي يعمل هنا أكثر من أي شيء آخر.
2: جزيل الشكر سيدنا.
1: العين.
0: وشهد السوق مشاركة متميزة من العائلات والمتطوعين، حيث ضم أركانا متنوعة للأعمال اليدوية والإكسسوارات والملابس، إضافة إلى تشكيلة غنية من المأكولات الشعبية والمشروبات، ما أضفى على الفعالية طابعا تراثيا واجتماعيا مميزا جذب الزائرين من مختلف الأعمار.
3: احنا نسوي مشويات كباب دكة، كباب لحم، كباب دجاج، قص لحم،
2: هذا كله ضمن السوق الخيري اللي أقامته كنيسة مارتشموني في عنكاوة. تمام.
3: ايه.
2: طيب انت اول مرة تشارك؟
3: لا، قبل هالمرة مشاركين.
2: شارك هواية
3: يعني.
2: إيه. طيب شلون نشوف الحضور، الأجواء، الناس؟
3: والله ما شاء الله أجواء روعة، شيء ولا بالخيال.
2: أتمنى لكم التوفيق.
3: الله يسلمك، الله يبارك فيك.
4: هلأ أنا بشتغل بالكروشيه، بعمل عدة شغلات طبعاً شايفين على الطاولة، أهم شيء بهتم بكثير بالجزادين، بحب كثير شغل الجزادين. كمان بعمل بوندات للشعر، شكلات، مفاتيح، وبشتغل بزينة بأحيانا بالعيد الميلاد وبعيد الفصح، بعمل زينة كتير حلوة للشجرة. شكرا.
0: كما تخللت السوق فقرات ترفيهية متنوعة كان أبرزها لعبة الدنبلة وسحبة اليانصيب التي تضمنت العديد من الجوائز القيمة، في أجواء اتسمت بالفرح والتفاعل وأسهمت في رسم البسمة على وجوه الحاضرين وتعزيز روح الألفة بينهم.
5: أزهار كريم من بحشيقة وسكنة بعنكاوة، شاركنا بمهرجان خيري في كنيسة مارتشموني، جبنا أغراض كلها مال بحشيقة زي زيتون، زيتون الأخضر والأسود، صابون، طرشي، أي شيء تحبون موجود عندنا في كنيسة مارتشموني، تعالوا زورونا والأجواء كلش ممتعة.
2: أول مرة تشاركون بالمهرجان؟
5: لا، دائما نشارك.
2: دائما نشارك.
5: دائما نشارك.
2: طيب شلون شفت الأجواء هذه السنة؟
5: كلش بديعة وحلوة.
2: شلون تقيمون الحضور؟
5: بديع بديع، فالشيء كلش حلو.
2: يلا كل التوفيق.
5: شكرا شكرا.
6: والله ما يعني مشروع حلو هو، وأنا دائما حتى بالبيت عندي تجهيزات، أعمل كبي، أعمل برياني، أعمل دولمة، وأعمل أي شيء يطلب من عندي الزبون وأنا بالخدمة.
2: كل التوفيق.
6: شكرا جزيلا.
7: اليوم شاركة بكنيسة مارتشموني في سوق الخيري، حبيت أسوي أعمال يدوية مختلفة وغريبة، فشفتها شيء حلو صيفي على قواقع وجديدة بهالمشروعاني، وبديت هاي أول سوق خيري إلي.
2: كل التوفيق.
7: شكرا.
0: يأتي تنظيم هذا السوق ضمن سلسلة النشاطات الخيرية والاجتماعية التي تهدف إلى ترسيخ قيم التكافل وتشجيع العمل التطوعي ودعم المبادرات الإنسانية التي تخدم المجتمع من خلال توفير مساحة تجمع بين الترفيه والعمل الخيري في آن واحد.
8: مرحبا، شلون الصحة؟ أنا داليا، دائما أشارك بالبازارات، وطبعا أكيد ويا عنكاوة، راديو عنكاوة دائما أشارك، هم الأفضل، دائما سباقين يشجعونا. أنا مشروعي بقى جات هدايا والحمد لله والشكر، دائما أشارك بالبازارات. شكرا لكم.
9: مشروعي كثير حلو، يفيد الناس كثير، شراكف نمال نفرين ونفر، ويعني تعرف هذا الشيء استهلاكي، كل بيت هو بحاجته، وإذا حتى لو ما يحتاجون ينطونه هدية كثير حلوة، والأجواء كلش حلوة مليئة بالفرح، أي ونتمنى إن شاء الله دائما تتكرر وتكون هالجمعة الحلوة هاي.
2: كل التوفيق.
9: تسلم لب يخليك. شكرا عيوني.
10: مساء الخير للجميع. أنا صار أكثر من مرة أشترك بالمهرجان، والمهرجان كلش رائع، نتعرف على ناس، ناخذ خبرات وننطي أيضا، والأجواء كلش حلوة، ونشكر الله على كل حال.
0: هذا وأعربت اللجنة المنظمة عن شكرها وامتنانها لجميع الداعمين والرعاة والمتطوعين والمشاركين الذين أسهموا في إنجاح هذه المبادرة، مؤكدة أن هذا النجاح يعكس روح التعاون والمحبة التي يتميز بها أبناء الرعية، ومتمنية أن تتواصل مثل هذه الفعاليات لما تحمله من رسائل إنسانية واجتماعية نبيلة.
9: يعني احنا هذا المهرجان سويناه انه بحيث انه الناس كلها تستفاد، انه نقيم اشغالها، انه تجي هنا تفرح شويه، تغير جو همينا. واحنا عندنا هذا اليومين فتحناها صحه الرهايه، بس حبينا تكون مشاركه حلوه لكل كلهم الموجودين. وعندنا من فعالياتنا الكنسيه والاشياء الموجوده، ان شاء الله كلهم يسعدون ويفرحون. حلا عادل، معلمه تعليم مسيحي ومسؤوله شبيبه مارتشموني.
0: لراديو عنكاوه، فابيان نويل.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة، برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: نمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

مساء الخير لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، بالبيت بالطريق، نحن موجودين معكم على الهواء مباشرة ضمن برنامج استديو 7.

عبر موجتنا 97.7 بدنا نعيش اليوم أجمل الأجواء ونغير جو الشوب والجو الحار والجو التعب يتبع نهاية آخر أسبوع ونسمع أجمل الأغاني عبر الموجة الأحلى 97.7.

يعني فقرات عديدة منوعة ومتنوعة أكيد بجعبتنا لليوم من برنامج استوديو 7 مثل ما تعودتوا دايما ونسمع أجمل الأغاني أكيد معنا بغرفة الإخراج ريبين عسكر وأنا معكم بالإعداد والتقديم اليزداراني. طبعا خلوني أتشكر مطعم مارينا يلي بيقدم بنهاية الحلقة دعوة على العشاء لشخصين.

hiç bitmese. Yaklaş yaklaş. هاي هي أجواءنا الحلوة يلي رح نسمعها اليوم ونعيشها مع نهاية الأسبوع مثل ما تعودتوا خميسنا ونيس أكيد برفقتكم وبيسمع أصواتكم. طبعا بدي أتشكر كل حدا عم بيحاول يتواصل معنا وطبعا بدي أتشكر كل الأشخاص الجديدة يلي عم تنضم لعائلتنا العائلة الكبيرة. روح يا ربي

الساحة كبيرة والهواء بيحكم، أكيد الهواء الأجمل والأحوى، وطبعا بالأحلى برفقتنا. طبعا بدي أشكر كل حدا عم يتابعنا لايف على صفحتنا على الفيسبوك، مساء الخير لإلكن وين ما كنتوا عم تسمعونا، إن شاء الله هيك نضل دايما صلة الوصل ما بينكن وبين كل الأشخاص اللي بتحبوا وتسلموا عليهم وتوجهولهم تحياتهم. أكيد فيكن تنضموا لإلنا على صفحتنا عبر اللايف المخصص.

طبعا كنا عم نسمع، نحن حكينا عن ألبوم الهضبة عمرو دياب، وبتوقع هي الأغنية هي غزل البنات لعمرو دياب. فعلا هيك حلو دايما عمرو دياب بينوع بالألبوم تبعه. وطبعا حكينا في كمان تنافس ما بينه وبين تامر حسني بألبومه يلي كمان أصدره مؤخرا. طبعا خلوني أقول مساء الخير لكل حدا عم يتابعنا لايف على صفحتنا على الفيسبوك. مساء الخير لأبو ياسر عم يمسي علينا، عم بيقول مساء الخير، بدي مسي على غاندي وزينب تحياتي لإلك. نور إسماعيل عم بتقول مساء الخير الياس، وحابة نسمع أي أغنية لعبير نعمة من عند ريبين أكيد هلأ بلكم نسمع من خلال حلقتنا لليوم. تحياتي لإلك يا نور، وتحياتي لكل حدا عم بيتابعنا لايف على صفحتنا على الفيسبوك. خليني أذكركم بأرقام التواصل يلي بيحب يتواصل معنا عبر خدمة الواتس أب، وأكيد نحنا منكبر بالأصوات الجديدة وبمحبتكم دايما هيك. يلي ما بيحب يسمعنا صوته أكيد فيكم تكتبولنا تعليقات على صفحتنا على الفيسبوك. يلا منسمع روح.

0: بدنا نقول أيضا مساء الخير لخالدة هرمز، عم بتقول مساء الخير الياس خالدة من السويد، تحياتي لإلكم وتحياتي لإلك وتحياتنا لكل حد عم يتابعنا من خارج أكيد إربيل، تحياتنا لإلكم جميعا وسمعينا الغاليين وحبايبنا بالمغتربات. يعني دايما راديو عنكاوة هو صلة الوصل ما بين أبناء بعنكاوة وبين أبناء بالمغترب، دايما هيك بنحاول نكون صلة الوصل ما بينات بعض ونسمع أجمل أغاني ونحسسكم دايما أنه أنتوا نحن أكيد مع بعض على طول. خليني بس ذكركم بأرقام التواصل يلي بيحب يتواصل معنا عبر خدمة الواتساب على كوريك على 0750-38-0-333 وآسيا سيل على الرقم 0773-800-333. وطبعا خلينا نبلش نحن وياكم بأول فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي خارج الصندوق لليوم. طبعا موضوعنا اليوم هيك شوي ما بين الفني وما بين خلينا نقول نظرة المجتمع. شو هو السؤال من عندك يا ريبو؟ سؤالنا لليوم طبعا إذا غلط هيك الفنان بحياته الفنية على الصعيد الشخصي، خلينا نقول هل بحق الجمهور يحاسبه وبيحاسب خلينا فنه، وهل الشهرة بتعطي الجمهور حق انه ينتقد حياته وتصرفاته على الصعيد الشخصي؟ يعني ممكن تكون إشاعة طول فنان، على الناحية الشخصية هل بحق الجمهور يقاطعه نوعا ما، ينظر له نظرة خلينا نقول يعني مو نظرة الفنان القدوة يلي خلينا نقول يلي كل العالم بتنظر له؟ يعني ما بعرف آرائكم، خلينا نتناقش أكتر نحن وياكم من خلال اتصالاتكم. والاتصال معنا. ألو
1: ألو ألو ألو،
0: مساء الخير.
1: سناء.
0: سناء سناء شو بس ذكريني باسم العيلة.
1: سناء وديع.
0: وديع، أوكي مدام سناء. اليوم عم نحكي عن الفنان، الفنان طبعا هو شخص مثلنا مثله، ولكن هل حياته الشخصية بحق لنا نحاسبه فيها إذا غلط نوعا ما، نحاسبه على طريقه الفني؟
1: لا ما يصير. يعني هو فنان بيبتهم ودارس وصوت إذا حلو وموهبته قوية، يعني ما أعرف الشيء
0: يعني ما بحق الجمهور يحاسب الفنان إذا غلط على الصعيد الشخصي وليس الفني.
1: الشخصي يعني هو فنان، اسمه فنان، يعني هو يعرف موهبته ويعرف كان مارس الحياة بالغناء وبالأصوات الحلوة، يعني ما حاجة
0: حاجة. ما بحاجة. أوكي أوكي، شكرا لك مدام سناء وتحياتي لك. هلا فيك، سلامات سلامات. خلينا أيضا ناخد اتصال جديد. ألو
2: ألو
0: ألو
2: ألو
0: مدام خالدة، كيفك؟
2: مساء الخير. مساء
0: الورد. أهلا أهلا مدام خالدة، تذكريني بس باسم العيلة دخيل قلبك.
2: نعم خالدة موسى.
0: موسى أوكي. مدام خالدة هاتي لشوف خبرينا. نعم. كيف نهاية الأسبوع معك؟
2: كثير حلو يعني الحمد لله والشكر. كلش كويس
0: الحمد لله.
2: يعني في طلعات كان لنا عرس، يعني حلو عرس تناول احتفال.
0: حلو حلو حلو حلو، يلا ان شاء الله هيك بتكون حياتهم لقدام مليئه بالفرح والسعاده يا رب.
2: امين امين يا رب ان شاء الله
0: يا رب. مدام خالدة اليوم عم نحكي على الفنان وحياته الشخصيه، بيغلط الفنان نوعا ما، ولكن هل بحق الجمهور يحاسبه؟
2: طبعا الفنان اذا كان غلط بحق يعني شيء من انتاج اغاني بحق الجمهور، الجمهور يعني مو يعني يجي حاسبه بجرح، يعني يكون اسلوب سلبي، يعني مو سلبي يعني ايجابي. يعني او اذا ما قدر يوصل للفنان وكان يجرح المقابيل، يقطع هو ان يسمع اغاني، يقطع الاتصال كل إنتاجاته. أنا يعني بهاللحظة شوف الفنان هو راح يعرف موقع، يعني هو ده يخسر من جمهوره، يعني
0: يعني يحق للجمهور أنه يحاسب الفنان في حال غلط.
2: إيه حق، بس بحالة إنه ما يجرح يعني.
0: أكيد أكيد.
2: يعني بطريقة إيجابية.
0: إيجابية.
2: وليس سلبية.
0: حلو حلو حبيت. مدام خالدة بدي أتمنى لك نهاية أسبوع سعيد. شكرا كتير لإلك.
2: تسلم شكرا. تحياتي لك ولأخ المخرج.
0: شكرا. هلا عيني هلا. خلينا أيضا نأخذ اتصال. ألو.
3: ألو.
0: مساء الخير. مساء الورد.
3: مساء الورد عليك وعلى كل مستمعينا وعلى كل كادرك المصري.
0: الله يسلمك مدام عنان.
3: نعم.
0: أخبارك مدام عنان؟
3: كل زين نشكر الله.
0: الحمد لله. والله بألف خير. أنت طم. ليلي.
3: أخبارك؟
0: أخباري والله.
3: تطور في حياتك.
0: ما في والله ما في موقفين.
3: يعني كما أنسى.
0: والله موقفين. شايفة صار لازم حركة ما هيك؟
3: إيه لازم حركة لازم.
0: يلا إن شاء الله يا رب.
3: الله يسعدك يا رب.
0: يا رب.
3: إن شاء الله.
0: يا رب يا رب. إيه كترولي يعني كترولي من هالدعاء.
3: فنانة تلتقي ويا.
0: إن شاء الله يا رب.
3: أتمنى لك كل خير.
0: يا رب.
3: أنت يعني فعلًا. تدخل القلب بدون استئذان الكل يحبه
0: لك يخلي لي اياكي وانا بكبر بهالمحبه. نعم. وانا عن جد بحبكم وبحسكم عن جد عيلتي الثانيه فعلا يعني مو حكي ولا حكي على الهواء انا هذا الموضوع يخلي لي اياكي
3: تعودنا نشوفك كل خميس انت والاخت روزاليا سلامي الى اخبار شوني
0: والله اكيد زميلتنا روزاليا بألف خير وحمد الله نشكر الله هي عم بحفلاتها عم نشوفها ما بعرف على صفحتها انا متابعه دائما فبنتمنى لها كل التوفيق اكيد بمسيرتها الفنيه وان شاء الله يا رب هيك بنرجع بنشوفها بيناتنا ما بنعرف ايمت ان شاء الله يا رب
3: إن شاء الله. المهم نسمع أخبارها تكون بخير وصحة وعافية.
0: إن شاء الله يا رب. يلا لازم نطلبها هلا بإصدارات فنية.
3: نعم طبعاً صوتي يحفظ يجنن.
0: أي والله. يلا بما أنه عم نحكي عن الفن والفنانين هل بحق للجمهور يحاسب الفنان؟
3: أكيد الجمهور هو لما يشوف الفنان أغانينه كلش قريبة منه وهذا الإنسان متعلق بهذا المطرب فمن حقنا إنه يعني مو ننتقده سلبيا وإنما من حقنا أن ننطي رأينا اتجاهه يعني نعلق على مثلا تعليقات على الفيس أو شيء نتمنى له كل خير وننطي له النصائح إنه لا يقع بالغلط مرة ثانية
0: صح.
3: ولا تنسون يعني شيرين كانت تذكر قصة شيرين
0: اللي
3: انتقدوها بس كنا دائما شجاع ونقول يعني أنت قوية وأنت قلبك طيب والرب راح ينطيك من الشيء اللي تريدينه بس تحتاج إلى الإيمان والانتظار
0: صح.
3: فإحنا لازم نشجع المطرب خصوصا احنا نفتخر بتاب المستاهر اكو ناس تنتقد شلون كان شلون صار اللي احسن منه صار ما صار مثله
0: صح.
3: فهذا حسد لا احنا لازم احنا نشجعه وندعمه
0: برافو.
3: هو من بلدنا هو دير فراس بلدنا
0: صح. صح. صح
3: من حق لازم احنا يكون نقد ايجابي وليس سلبي وندعم ونشجع كل مطرب قدم فن يعني ثمين وغالي علينا كلنا وأكو يعني مغنيات ومطربات كلش حلو أغانينا فلازم إحنا وما ننسى الفنانين القدماء أنوار عبد الوهاب سيتار كوبيان فنانين العراقيين نفتخر بهم حميد منصور إلى آخره فمن حقنا نعطي رأينا لكن ما نعطي نقد سلبي ونهبط معنوياتهم لا
0: صح بدون جرح
3: ما في إنسان ما يغلط صح لو لا
0: 100%
3: ما في إنسان ما يغلط
0: 100%
3: يغلط ما يتعلم من غلطه
0: صح
3: وبالعكس هاي درجة للنجاح تقدم أكثر وأتمنى لك التوفيق
0: شكرا كثير
3: تحياتي للمخرج
0: والمستمعين دخيل قلبك شكرا كثير لك يا عنان هلا فيكي ونحن لهيك دايما ببرنامجنا مو نحن بس بنحكي عن الأخبار الفنية الحديثة والإصدارات الفنية ولكن حتى ببرنامجنا بنحكي على فنانيننا من كل الدول العربية وحتى الفنانين العراقيين بنحاول دايما نرجع أغانيهم هي دايما أغانيهم موجودة بذاكرتنا وحتى راديو عنكاوة يعني مو لأني أنا بشتغل فيها للمحطة بس في عنا فقرات تراثية هي بتضل خلينا نقول موجودة ضمن وجداننا يعني هذا الشيء كتير مهم نضل عم نحافظ على هذا الإرث الفني الكبير 100% عنان صح
3: أكيد صح. الله يبارك لك
0: معك يخلي لي إياك سلامات لك يا عنان نهاية أسبوع سعيد
3: الله يحفظك
0: باي باي ناخذ اتصال كمان يلا أيضا ناخذ اتصال ألو
4: مساء الخير
0: يا أهلا مثل الأنوار يا نور
1: هلا بيك. هلا هو الياس.
0: هلا هاتي لشوف خبريني كيفك مع الجو الحار والأجواء الشوب. آب
1: والله الجو كلش حار، بس وين نخلص من هذا الشهر بقاتي من جبل الشتاء. أنا نقول البرد إزعاج، نريد الحار، يجي الحار نريد يجي الشتاء.
0: والله إيه والله لا لك، بس للأجمال أن الشتاء حلوة يعني أحلى من الصيف.
1: والله أنا ما أحب كثير الشتاء.
0: والله
1: أتحمل الصيف أكثر من الشتاء، أضوج من الأمطار ومن البرودة الزايدة. يا أتحمل الحرارة ولا البرودة.
0: يلا خير خير، هي لازم أعملكم حلقة على الصيف والشتاء.
1: والشتاء
0: لازم أعرب مين، لازم أعرب مين الصيف ومين الشتاء. نور اليوم عم نحكي، اليوم عم نحكي عن الجمهور، وصار الجمهور متاح أكثر على السوشيال ميديا. هل بحق للجمهور ينتقد الفنان؟
1: يعني هو أكيد الفنان يغلط، هو بشر وإحنا البشر كلنا أخط إلا ما نخطأ يعني. وأكيد الجمهور يحق لهم ينتقدون الفنان. الجمهور اللي معجبين به أكيد لأن دي يحبوه ومعجبين به ومن يشوفون أخطاء منه راح ينتقدوه حتى يصحح الخطأ اللي هو خطأه. بس أكيد لازم انتقاد بأسلوب حلو، يعني مو هالشكل يجون قبل عليه بأسلوب ما يعني أسلوب ما حلو أسلوب سلبي، لا يجوه بأسلوب حلو حتى هو يشوف جماهيره المعجبين به شنو هو الأخطاء اللي خطأ حتى يصحح الخطأ.
0: طيب سؤال، برأيك الفنان بياخد بعين الاعتبار الانتقادات على السوشيال ميديا، ولا هو يعتبر، ولا خليني أنا مثل ما يعني بقوله بالقلم نشرح، أنه الشجرة المثمرة ترمى بالحجارة، هيك هن بيقولوا مثلا، أنه في هيدول أشخاص مثلا موجودين على السوشيال ميديا بيضلوا بينتقدوا أحيانا، هيك بيقولوا الفنانين صح بمقابلاتهم؟
1: لازم يتحمل الانتقاد، إيه لازم يتحمل يتحمل الانتقادات والحكي اللي يجي عنه لازم.
0: أوكي إيه. شكرا،
1: ويشوف الصح من الغلط،
0: هو وحكمته بقى، هو ومحبينه.
1: صح تحياتي. كل شخص حسب طبيعته يعني، اكو ما يتحمل وكي يتحمل.
0: صح صح صح 100%.
1: شكرا لك نور، نهاية اسبوع سعيدة عليكم
0: على الجميع يا رب. باي باي،
1: مع السلامة.
0: باي باي باي. ما بعرف جهز شيء أغنية ولا ناخد اتصال؟ يلا بنسمع أغنية ومن بعدها نكفي الاتصال.

0: طبعا بدنا نقول مساء الخير لنا اشتمان عم تقول مساء الخير منور الياس، تحياتي للمخرج الورد ريبين، تحياتي لك يا نشتمان. وبناخذ اتصال من نقول
1: الو
0: الو
1: مرحبا.
0: مرحبتين، اهلا وسهلا،
1: اهلا بك.
0: اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: من دعم عليا؟
1: لا، عذراء.
0: عذراء، ذكريني باسم العيله.
1: عذراء جيورجيس.
0: جيورجيس، كتير صعب الكنيه. عذراء شو الاخبار؟
1: الحمد لله.
0: عذراء خبرينا اليوم الجمهور هل بحق له انه ينتقد الفنان؟
1: ما يحق لك تدخل، كل شخص عنده هو مسؤوليه، يعرف ايش هو غلط يقدر يصححها، يعني ما عنده حق اي جمهور، يعني جمهور يتدخل فيه. حتى الفنان حتى لو شاف تعاليق الجمهور يقراها بس ما يتاثر بيه، لان يعرف انه ناس يعجبهم، يعني نقدون الفنان او الشخص.
0: يعني برايك انه احيانا، طيب ما ممكن النقد احيانا يفيد الفنان مثل بعض المتابعين هلا اللي كانوا المتصلين عم بيقولوا انه احيانا نحن لازم ننتقد الفنان ليعرف؟
1: احيانا لا
0: بتحسيها مجرحه، يعني بتجرحه للفنان؟
1: ايه تجرحه للفنان مرات لا مريحه، يعني انتقادات.
0: اوكي، شكرا لك يا عذراء، هلا فيكي، باي باي.

هلا بدي أقول إنه في مناسبة كتير حلوة، بدي أقول إن شاء الله العمر كله ودول هيك دايما الحب على طول جمعكم. المخرج ريبين ومدام تونيفين نيفو، يعني مبارح كان عيد زواجهم، فبدي أتمنى لهم إن شاء الله يا رب العمر كله ويخلوا لكم بنوتتكم الحلوة وتشوفوها بشهاداتها العالية. وهالغنية من ريبين لإلك نيفو.

الله يخليكم لبعض، وعلى طول هيك الحب يضل جمعكم يا رب، على المحبة والفرح والسرور والسعادة بيلبق لكم أكيد. خلينا نأخذ اتصال قبل ما نروح للفقرة الثانية. معلي على سريع لأني فاتح الخط. ألو ألو، يا مرحبا. أنا تمام، بس ليش الصوت عالي واطي؟ ألو، أنا ما عم بسمعك منيح، رافع السبيكر. ألو مدام وفاء. طيب الاتصال للأسف ما أنا شغال، لح أرجع بلكي هلا، بس ترجعي تحاولي لح أرجع أخذك دغري مباشرة. خلينا نروح للفقرة الثانية واللي هي توب تريند. طبعا البداية الفنية مع الفنان مارتن ياقو يلي أطلق فيديو كليب لأغنيته الجديدة يلي بتحمل عنوان شطرنتيلا، وطبعا تمت كتابة وتلحين الأغنية بواسطة نانو برخو، ويلي تولى أيضا مهمة التوزيع والإنتاج الموسيقي للعمل. أما بالنسبة للرؤية البصرية فتم تصوير الفيديو كليب تحت إدارة المخرج زيد.

ومن الفنان مارتن خلينا نروح للفنان ستيفن ساميون يلي سايمون يلي أطلق أغنيته الجديدة تحت عنوان جياشقياتا، وطبعا هي من كلمات يومر شليمون وألحان ورد سليوة وتوزيع سرغون دخنا، أما تم تصوير الأغنية تحت إدارة المخرج داني شليمون.

0: ورجع معنا الاتصال مدام وفاء. ألو ألو
1: ألو
0: هلا مش الحال.
1: هلا وشونك؟
0: والله بألف خير، طمنينا عنك.
1: الحمد لله.
0: قالنا بألف خير بسماع أصواتكم الحلوة. يعني دغري حاولت أخذ الاتصال، بعرف في ضغط كتير وكتير عالم عم تتواصل معنا، بدي أعتذر منكم جميعا بس من ضغط الاتصالات هذا الموضوع.
1: تمام.
0: مدام وفاء هاتي لشوف خبرينا، أزغلت الفنان بحياته؟ خلينا نقول هل بحق الجمهور يحاسبه؟
1: لا، على شيء حاسبه
0: غلط
1: يعني، وما أكون سامع حتى لو غلط. حتى لو غلط يعني ما أكون سامع يغلط يا عيني، وغلط الفنان ومشيت صححت
0: خلص
1: ومشيت، ما أكون داعي يعني. ما أكون سامع يغلط،
0: ما لازم العالم تحاسب،
1: ما أكون حاجة أن حاسبه.
0: صح صح.
1: أشون؟
0: ما لازم العالم تحاسب،
1: ما حاجة يحاسبون ويحكون علينا كلمات بديئة
0: صح.
1: ويتنمرون علينا، لا ماكو داعي.
0: مية بالمية. مثل ما ذكرت أحد المتصلات عن الفنانة شيرين، كونه كانت يمكن الحديث الأكثر على السوشيال ميديا الفترة الأخيرة وطلاقة والقصص الكتير يلي مرت فيها، يعني في عالم فعلا، في عالم جرحت، في عالم لامتها، يعني ما بيحق الجمهور يلوم الفنان أيضا بهذا الموضوع، يعني بالنهاية حياته الشخصية هذا صح؟
1: فعلا ما حلو بحق الفنان، ما حلو يعني غلط
0: صح. أصلا صح
1: ما حلو بعد يغلط على الفنان، بالعكس كل الاحترام والتقدير للفنانين.
0: 100% 100% كتير حلو. نحن سعيدين جدا بتواصلك معنا مدام وفاء، وبعتذر منك مرة تانية. هلا فيكي، سلاماتي إلك. هلا عيوني، باي باي. وطبعا خلينا نروح للفنان راشد ماجد يلي اشتقنا له بأحدث أعماله الغنائية، يلي أطلق أغنيته عرش بلقيس. ولكن خليني أقول أنه عرش بلقيس هي تم تقديمها من الفنان ماجد المهندس بعام 2021، نفس الأغنية بصراحة، لترجع مرة تانية بصوت الفنان راشد الماجد ضمن سلسلة إصدارات له غنائية بعام 2026، شملت أغنيتين بزعمة وخواطر. خليني ذكر بأنه عرش بلقيس القيس هي من كلمات الشاعرة عليا، أما الألحان لأحمد الهرمي وتوزيع سروس، أما المكس والماسترينج لجاسم محمد.

0: يعني سبحان الله الفنان راشد الماجد عنده بصمته الخاصة بصوته ولا كأنه متغير, وفعلا هي الأغنية رائعة جدا, وأكيد فيكم تسمعوها بصوت الفنان ماجد المهندس كمان أداها بشكل رائع. اتصال. ألو.
1: ألو, مرحبا.
0: مرحبتين,
1: شلونك؟ إن شاء الله بخير.
0: ألف خير, طمنينا عنك.
1: الحمد لله بخير. الحمد لله. أنا بان الحمد لله.
0: بان, طمنيني عنك.
1: الحمد لله, نشكر الله.
0: كيف نهاية الأسبوع زينة معك؟
1: الحمد لك. يعني بصراحة حلو. هو بس تعبنا من
0: والله.
1: الحر. والله كثير من الحر.
0: وشربنا كثير مي, يعني عم نشرب مي كثير أكثر مما عم ناكل. صح. يا جماعة.
1: صح.
0: شو رأيك بصوت راشد الماجد يلي عم نسمعه هلا؟ قديه حلوة الغنية.
1: حلو خدمة.
0: ما؟
1: أنا أحب صوته بصراحة, كلش حلو.
0: وبتحسي ما تغير يعني صوت راشد الماجد كأنه أول أغنية له, كأنه هلأ عم نسمعه نفس الصوت.
1: صح.
0: خلينا هلأ نروح لحياة الفنان الشخصية. بان, هل بحق الجمهور ينتقد الفنان؟
1: لا,
0: ما بحق له.
1: لا, هو ما يحق له, يعني هو حياته الشخصية هو حر بيها طبعا. كل فنان, أكيد كل فنان عنده مشاكل وعنده أكثر من الإنسان العادي, يعني صح. الشخص العادي. فما معقول نحن شغلاته مشاكله الشخصية واحد والفن واحد. أنا برأيي يعني
0: في
1: يعني
0: عالم ممكن
1: ما يأثر
0: تقاطع.
1: هذا الشيء ما يأثر على صوته أو ما يأثر على صح. فنه. مستحيل.
0: صح. أو إذا غلط مثلا نزوة معينة فبتلاحقوا هذا الموضوع على السوشيال ميديا, يعني حتى لو صحح وطلع اعتذر يمكن من الجمهور, ولكن بتضل بتلاحقوا هذا الموضوع, يعني بكل لقاء صحفي ممكن يرجعوا يذكروا أنه يقولوا له نزلت شيء على السوشيال ميديا ما كان لائق فيك أو بفنك, مثلا صورة مثلا. خلينا
1: تمام تبقى بصمة علينا. صح.
0: يعني هي كمان كتير صعبة على الفنان, يعني غلطة الشاطر بألف أكيد. عنده
1: صح. ماكو إنسان ماكو يعني شخص ما يغلط أكيد يعني.
0: صح.
1: طبعا
0: صح. فما بالك يعني حتى الشخص العادي, يعني الشخص العادي إذا بيغلط بتلاحقه, خلاص بتلحقه يعني.
1: نفس الشيء.
0: فما بالك الفنان.
1: مجتمعنا هكذا كله.
0: صحيح.
1: أي واحد يغلط يقع بيه فتبقى بصمة علينا.
0: وقعت الشاطر بقلب. شكرا لك يا بان, تحياتي لك.
1: أهلا
0: فيك.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا.
1: شكرا جزيلا.
0: أهلا عيوني. سلامات. باي باي. ومن راشد الماجد خلينا نروح للفنان محمد مجذوب يلي أطلق أغنيته الجديدة بعنوان ولا غلطة, وفعلا الغنية كتير حلوة. هي من كلمات رامي الشافعي, أما التوزيع لعمر الصباغ والميكس والماسترين كمان عمر الصباغ. خلينا نسمع محمد مجذوب طبعا أغنيته ولا غلطة عم نسمع على راديو عنكاوة.

وطبعا الأغنية كتير حلوة للفنانة محمد مرزوب. خلينا نروح لخبر جديد مع الفنانة كارول اسمحة يلي أطلقت أغنيتها يا حظي. طبعا هي الأغنية طابع رومانسي إيقاعي وهي من كلمات محمد نصار, أما الألحان فهو كان مشترك ما بين جاد شويري ومحمد النصار, التوزيع الموسيقي لألكسندر ميسكيام. واعتمدت للمرة الأولى كارول اسمحة على تصوير الأغنية بتقنية الذكاء الاصطناعي بتنفيذ الفيديو كليب. طبعا الفيديو كليب كمان كتير حبيته, والحلو انه الذكاء الاصطناعي عم بيتم توظيفه بشكل رائع جدا. فبدنا نقول الف مبروك للفنانة كارول, ورح نسمع كارول اسمحة يا حظي.

ومن الفنانة كارول رح أروح لآخر خبر فني موجود معنا لليوم مع الفنان رامي عياش يلي أصدر أغنيته الجديدة بعنوان عذبيني وهي من ألحانه. أما الكلمات الأغنية فهو من كلمات كارين معوض والكليب. الفنانة كارول رح أروح لآخر خبر فني موجود معنا لليوم مع الفنان رامي عياش يلي أصدر أغنيته الجديدة بعنوان عذبيني وهي من ألحانه. أما الكلمات الأغنية فهو من كلمات كارين معوض والكليب تم تصويره بعدسة المخرج.

0: وقبل ما نروح للفقرة الثالثة خلينا ناخذ اتصال على السريع. ألو.
1: ألو.
0: ألو.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: عزيزي سهلي شلونك؟
0: والله بألف خير سيد لؤي.
1: حبيبي أنت. إيه نعم.
0: أخبارك؟
1: الله يبارك فيك. شلونك؟
0: والله بألف نعمة. ذكرني باسم العائلة.
1: مشتاقين لؤي حكمت.
0: حكمت. أوكي. سيد لؤي هات لشوف وينك بالبيت ولا بالشغل؟
1: صدق بالشغل بعد لحد ما رجعت.
0: الله يعطيك العافية يا رب. كيفك مع هالشوبات؟
1: حبيبي حبيبي شلونك؟
0: والله بألف نعمة الحمد لله. هات لشوف سمعت السؤال ولا لك يا؟
1: أنا مدير الفنان مو استاذين.
0: يلا هات لشوف شو رأيك؟ بحق ولا ما بحق؟
1: بصورة عامة أستاذ الياس ما في إنسان ما يخطأ. بس في خطأ مرات يعني للشخصي يعني مثلا خطأ له مو للجماهير أو لحدا يعني مثلا يخص لحدا. هذا غير مقبول. بس إذا الشخصي له هاي بحث آخر. بس في شغلات يعني مثلا في فنانين مثلا بيغني بيقصد حدا حتى يطلع ترند او شغلات هاي ما كويسه.
0: حلو.
1: بس اذا شغل خيرا على خير. حلو. هاي هو بيناته.
0: حلو حلو ضويت على شغلة كتير حلوة. أحيانا الفنان هو بيوقع حاله بقصص هو بيكون يعني أحيانا فعلا فنان بيحكي عن فنان بأغنيته فبيصيبه بيرجع يدك بيرد له وبتصير ترند الموضوع 100%. هون غلطه.
1: غلط هي المشكلة. في جزء الجماهير اللي تحبه تقوم تكرهه.
0: صحيح صحيح صحيح. سيد لؤي أنا جدا سعيد بتواصلك معنا وشكرا كثير لرأيك حبيب القلب. بتمنى لك يوم خميس ونيس معنا. هلا فيك. هلا هلا هلا عيوني هلا. خلينا نروح للفقرة الثالثة واللي هي تحت الضوء لليوم وبداية أول خبر معنا لليوم من عندك يا ربين. يلا روح. برعاية سيادة المطران نمار نيثائيل نزار سمعان رئيس أبرشية حدياب وسائر إقليم كردستان سامي الاحترام انطلقت مساء يوم السبت بواحد 8/2026 فعاليات السوق الخيري بكنيسة مارتش موني ويلي استمر ليومين متتاليين ضمن أجواء عائلية واجتماعية بتهدف لتعزيز الروح التكاتف والتعاون بين أبناء المجتمع. طبعا تضمن السوق الخيري باقة منوعة من الفعاليات والأركان يلي بتلبي اهتمامات جميع أفراد العائلة ومن بين عرض أعمال اليدوية والإكسسوارات والملابس إلى جانب تشكيلة واسعة من المأكولات الشعبية والمشروبات فضلا عن فقرات ترفيهية مميزة بتشمل الدومبلا وسحب اليانصيب مع العديد من الجوائز أي القيمة. هذا أول خبر معنا لليوم. أما خبرنا الثاني فهو استضاف المركز الأكاديمي الاجتماعي بيعنكاوا بالتعاون مع جمعية حدياب للكفاءات محاضرة علمية قدم البروفيسور الدكتور كوفيند شيرواني بعنوان مضيق هرمز يخنق الاقتصاد العالمي والعراق من أكبر المتضررين. طبعا تناول الأهمية الاستراتيجية للمضيق وتأثير أي اضطراب فيه على الاقتصاد العالمي وسوق الطاقة وأشار أيضا إلى أن العراق يعد من أكثر الدول تأثرا بسبب الاعتماد الكبير على صادرات النفط. وشهدت المحاضرة نقاشات تفاعلية حول السيناريوهات المستقبلية وسبل مواجهة

التحديات الاقتصادية ضمن سلسلة فعاليات بتهدف لتعزيز الوعي بالقضايا الإقليمية والدولية. إذن هي هي أخبارنا لليوم. أما خلينا نروح نحن وياكم لآخر فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي الأغنية المنسية، ورح نسمع الأغنية من عندك يا ريبين.

الفنانة نوال بدأت دراستها بالمعهد العالي للفنون الموسيقية بالكويت بالسبعينات، وكانت شغوفة بالفن والموسيقى، وهي تعتبر إلى جانب الفنانة الإماراتية أحلام من أبرز الأصوات النسائية بالخليج. صعدت نوال خشبة المسرح لأول مرة بسن 17 سنة وخلال فترة دراستها الثانوية.

طبعا واجهت تحديات كتير كبيرة، ومن بينها التأخر على حصولها على الجنسية الكويتية، وهو كان يشكل عائق ببداية مسيرتها الفنية كونها من فئة البدون. وطبعا بعام 1983 كان للموسيقار راشد الخضر فضل كتير كبير على إقناعها بالغناء، وهذا الشيء ساهم بانطلاقها الفعلي على الساحة الغنائية.

وانطلقت بأول ألبوم غنائي لإلها بعام 1984 وحمل اسمها نوال 84، واستطاع نجمة أنه يظهر بأول ألبوم لإلها. خلينا نذكر أنه هي من أول الأصوات النسائية اللي شاركت بمهرجان الجندرية بالسعودية بعام 1998، وانقطعت عن العمل الفني لعدة سنوات لأسباب شخصية قبل ما ترجع مجددا للساحة الغنائية عام 2005.

أصدرت عشرات الألبومات الغنائية الناجحة، ومن بينهم ألبوم نوال 2000 اللي احتوى على 10 أغاني منذكر منهم تهديني انتهى الأمر، نجوم الليل، وتعب قلبي، والأغنية اللي عم نسمع حاليا القلوب استاهية، وهي أحدى أشهر أغاني نوال الكويتية يلي تم إصدارها عام 2000 ضمن ألبوم نوال 2000، وهي من كلمات يوسف الصابري وألحان علي الجبر.

بما أنه كنا عم نحكي عن الأغاني أنه راشد الماجد كمان غنى أغنية يعني ماجد المهندس ونوال خلينا نقول الكويتية غنت هي الأغنية القلوب استهية الفنانة أصالة. فيلا نسمع أغنية الختام قبل ما نشوف مين الرابح معنا لليوم. روح بدنا نقول ألف مبروك لعذراء جورجيس، بدنا نقول لك ألف مبروك على الجائزة لإلك مقدمة من مطعم مارينا، دعوة على العشاء لشخصين. ألف مبروك لإلك الجائزة. أكيد بنهاية حلقتنا لليوم بدي تشكر كل حدا كان عم يتابعنا لايف على صفحتنا على الفيسبوك، لكل حدا كان عم يسمعنا وعطانا من وقته لنعيش معكم أجمل الأجواء وتسمعوا أجمل الخبريات. نحن صار الوقت أنه ننهي حلقتنا لليوم، بدي أتمنى لكم أسبوع سعيد للكل، ورفقنا بغرفة الإخراج ربين عسكر، أنا كنت معكم بالإعداد والتقديم الياس زيراني. ما تنسوا الإعادة بكرة الساعة 1 الظهر، بلاقيكم الخميس القادم الساعة 7. تبقوا بألف خير، أسبوع سعيد للكل، باي باي.

العلين تخار 63 دقط العمات سيميل دهوة على عمة كلدايا سوريايا أثرايا مدخل لمرعى بطعماد ماري روثا شديثايا من أب خارت رأسر شنين توتاوثت بني عم الكلدايا السوريايا آثورايا هاي مخوثة لا أسيا وسهدوث الختي توثاد برناشا باثر كلوش يدم دبرانوثد أغدانوثد نيتشر فان بارزاني متقن على شلطانات قانونة ومرخق تتزينا الورم انتخصات أغدانوثا عم شوراية مشق لدخصادة قيطاية تين الطقطق أثراية ريشو قد سليمانية بكما يواثا سقيئة موزاغة عراق أمينا إذ قلت خميموثا مطيتا الخمشي عراق وسعودية مللين على الملفد نطرة شيناد مع برد هرمز باكستان صورت مشاريت هرمز معبد بأويوف السوادة بين الطهران وواشنطن

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك. سلاما لك أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك. سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

تحل علينا الذكرى 93 لمذبحة سميل بحق شعبنا الكلداني السرياني الآشوري، ذاكرة الألم بطعم المرارة. 6 آب، الذكرى 12 لتهجير أبناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري، جرح لم يندمل وشهادة على صمود الإنسان. عقب اجتماع إدارة الدولة، الرئيس نيشرفان برزاني يشدد على سيادة القانون وحظر السلاح خارج إطار الدولة. مع بدء موسم الحصاد الصيفي، تين طقطق المحلي يتصدر مبيعات سوق السليمانية للجملة. طقس العراق، استمرار موجة الحر ودرجات حرارة تلامس 50. العراق والسعودية يناقشان مسألة حماية أمن مضيق هرمز. باكستان تأمل في أن يؤدي الاتفاق بشأن هرمز لاستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة رسقالت دعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: مشكلة
1: كانت كل ما أقول أنسى أعوف القلت وارجع لك، وإذا درت الوجه عنك يهزني الشوق وافترك. كانت ضد الفراق أنت وشي انهار إذا عفت، لكن ظلمك الثاني وفراقك استسهلت، شوية شوية قمت أنسى لحد ما خلصت كلك.

0: Kamenkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة الحادية عشرة صباحا ويعاد في الساعة الخامسة عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

على علين تخار ثلاثو تشي دقط العماد سيميل دهوى على عما كلدايا سوريا يا آثرايا مدخل لمبرعة بطعماد ماري روثا شتي ثايا من آب خارت رأسر شنين توتاوثت بني عم الكلدايا السوريا يا آثرايا هاي مخوثة لا أسيا وسهدوث الختي توثاد برلاشا باثر كلوشيا دمدبرانوثت أغدانوثت نيتشر فان بارزاني متقن على شلطانات قانونة ومرخقتت زينة الور من تخصات أغدانوثا عم شوراية مشق لدخصادة قيطاية تين الطقطق أثراية ريشو قد سليمانية بكما يواثى سقيئة موزاغة عراق أمينا إذ قلت خميموثا مطيتا الخمشي عراق وسعودية مللين على الملفد نطرة شيناد مع برد هرمز باكستان صورت مشاريت هرمز معبد بأويوف السوادة بين الطهران وواشنطن

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

تحل علينا الذكرى 93 لمذبحة سميل بحق شعبنا الكلداني السرياني الآشوري، ذاكرة الألم بطعم المرارة. 6 آب الذكرى 12 لتهجير أبناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري، جرح لم يندمل وشهادة على صمود الإنسان. عقب اجتماع إدارة الدولة، الرئيس نيشرفان بارزاني يشدد على سيادة القانون وحظر السلاح خارج إطار الدولة. مع بدء موسم الحصاد الصيفي، تينو طقطق المحلي يتصدر مبيعات السوق السليمانية للجملة. طقس العراق، استمرار موجة الحر ودرجات حرارة تلامس 50. العراق والسعودية يناقشان مسألة حماية أمن مضيق هرمز. باكستان تأمل في أن يؤدي الاتفاق بشأن هرمز لاستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: shootishi.shua.
1: يبرز قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يدي على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤوت.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

وخد عن كاوك برسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا بس قالت عن كاوة الذبذبت تشوت الشي بوين شوه.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

0: Hola, vamos a...
1: Hola.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن. مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

لينا ظلمنتها خيي ما اخترت من انت خزنا خادم قنوتا.